شو مساج عن تلفون، شو مثير يا شو مفيار. I guess it's time to tell the story. Here it goes.